وسوا ساتر نحرتا بروغرام ساكم نعجنكم معكم نريتلي تالي جاي ينا لوسي ستيوارت نشتق صحة للكل هات ماري اختيك اتسمى بروغرام تنسيش منش جاي ياهي سنبسير الدار